0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

بسراني برزي راديو المحراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك مان.

نستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. يا

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من واجعلها

إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا

ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم

فيهم شر الفراغ والجده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور، اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن.

فيهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوای هرگیز زیان و نشوستی نا کوي له هیڅ بونه لزریو اسمان په بردنی ناویو خوشی بی سر و زانایا برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترج من لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاس واستعيش بو خوي به حوالو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پرورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پرورد قارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدار شوتا بتنيا لاي توي بي هاولو هاوتا ويو ستايشو سپاس گزاريش هر بو تويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پرورد گارمان سپاس و ستايش دخين الرو بو تو بچشنه گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی ده صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پنات گرم بو تپی روزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پنات پیدا گرین لغم و پجاره و بید سلاتی و دست و ثانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پنات پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا

0: سێ جار واتە پەروەردگارە ساغی و تەندروستی ببەخشی بە جەستە و گوێیەکان و چاوەکانم و بە تەنهاش هەر تۆ پەروەردگاری و هیچ پەرستراوێک شایانی پەرستن نیە ئیلا زاتی خۆت نەبێ
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بنده توم خواهی گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیده گرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاو کاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواهی گین دلیم لیم ببوره چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان
2: سی جار
0: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واتا داوای لی خوش بونده کم لو پروردگاری تاکو تنها و زندو جیگیرو بالا دستو توبو گران وشم هر بولای اوه
2: سی جار
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
2: تعدجار
0: پروردگارا صلاوات دا ببارين ابو سرگياني گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشني صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بگردی و پاکی و ستایش با پروردگار و هیچ پرستراوک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملك و دستالات و ستایش هر بو اوو توانای بجه گیاندنی همو ویسته کی هیا سبحانک اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك امش سیجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر بوتویا گواهی تاکو تنهایی ددمو داوای لی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين پروردگارا صلاوات بدل دياري محمد بندو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراوانت پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازيبو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. پاکی و بێگەردی بۆ پەروەردگارت، پەروەردگاری خاوەن دەستەڵات، لەوەی کە ئەوانە دەیدەنە پاڵ ئەو زاتە بێ هاوڵ و هاوتایە. هەمیشە و بەردەوام سڵاو و درودیش لەسەر هەموو پێغەمبەران و سەرجەم فرۆستادەکانی خوا بێ. سوپاس و ستایشیش بۆ خوا بە هەمیشەیی و بەردەوام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ربنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا الصجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كدبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كرئوس خوالي غازي بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أما يكبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك ني جغل تو من الدرس كردو منيش بنديتون ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خوایلیم خوش با چون که هیچ کس لگناه هم خوش نابید جگلتو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داویلی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابه و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوتنوی لحال کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنوی و ساده دخلیت برگوی بی سران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج جوان خوندنوی قرآنی پیروز هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكان رابردوا هاتي نسر باسی دیارتین او هلانی که لکاتی وطنی پیتکانی زمانی عربی دا دوترید و باسی چند پیتک من کرد لوانی رابردو باسی پیتکانی غینو خواه من کرد و نمونه من لسر او هلانی هنائه و دیارتین او هلانی که لپیتی غینا اکرید با نمونه باس من کرد که جاری واهی قلقل اکرید با نمونه غیری المغضوبی مغ امشوازه حالایا پیست صفتی غیخوکی بيتي ياخد غينك أكريبا خاء كما ترى ديك لناو إيمي كردا بدي أكريب يغشا أكريبا يخشا ونمونما لسر هلاكاني تر هنا يوا وبيتي خاء خوشويستان ديارتين وخليك بزور باوا أويك قلونا أكريد كقلونا كرا اللي فكيش لقاليا لاواز أكريب بونمونا كاتي كوشي خالدين ألين أقبلين خالدين هم خاء كمان لاواز كدوا هم أليفك لاواز بوا خمان بارزين لو هلانا وهلوا باسي بيتي قاف مان كد خوشويستان وهلوا ها باسي بيتي كاف مان كد كمان مخرجيان ليكوا نزيكا أمرو بشتيوان بخواي پروردگاري نسر باس كدني سي بيت كمخرجيان وسطي لسان واتنا وراستي زمان ديارتين أو هلاني كرودة دن لكاتي وتني بيتي جيم دا خوشويستان بيتي جيم بابيري خومان اينينو كا درچكي ياخد مخرجكي ناوراسي زمانا لقل ملاشوا كاتي كا ام بيتا علين اج مخرجي بيتاكيش قبات ابيت دا اخريت وهيج ريرويك بو هات درچوني هوانية بو يبيوس السفتي قلقلي بيني بو نمونا كاتي كا بابي قلقلي بيلين اج ريروي مخرجك دا أخريتو هيج مجالك نيا بو درچوني هوا ديارتينو هلاني كلم بيتي أكري خوش بيستان ديارة دا وتني بصفتي خاوي الرخوة واتا بصفتي الرخوة أو صفتيك دنگ لقاليا بردوام بلام جيم يشك لو بيتاني كا دنگ لقاليا بردوام نيا ملكو بيتيكي شديدة شديدة يشي مخلقلة واتا كاتك ساكن بيت صفتي قلقلة ورقري بونمونا شو راستكي بمشيوازي جعلو بلين جعلو بيتكا ديش بكرتو اما هلايا وجنة شوازي هلاكا چيا بلين وجنة جا ام بيتا ديش كريتوا اما هلايا خوشيوستان بيوستا ديش كريتوا لم بيتا نية حالتي دوميان تيكال كرني دانرقا ببيتي دال وكو شيوز راستك بمشيوازي يجمعون بلين بشيوه حلقة اميه يجمعون لقل دالات يكل بكريت شونك تارا ديك مخرجان ليكوا نزيك جاري واحد جيمك اتشينو بو دال كميك زمان ما بين بيشو ابي بدال يجمعون دال كميك زمان ما بين بيشو ابي بدال يجمعون تيكلينكين لقل دالة بالكو يجي

تي تيكل كدين دنجا كابا بشر لدنجي مينجا وكو الدنيا لين الدنيا دنيا تيكلي مينجا بكين أميش حاليا خوشبستان أم يا يا غير مادية أجا لو حالة تبي الدنيا بمشي وزنك الدنيا تيكلي مينجا نكين بو يا شي راس دروستو راس در بشت خوشبستان أم سي بي تبان باسكت كمخرج كيان ناو راسي زمانا جيم وشين ويا ودي باسي دياتين وخلانا ما نكر لكاتي وتني أم بيتانيا دكريت برقية كمي برنامج كمان بوندك وتايب يدينين ناو بريش كود ورقلينو دواتر لينوا خزمتان بوخي النوي لا بري تايبتي أم رومان.

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

ماؤك المهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. بلا خوش شويستان كوتاي سورة الحاقة كاتك آتي سيوشج وشي غسلين دخيوني نوا أجمع لو غينا بيت زور قلوينا كني لين غيس غيسلين زور زيادة روي لك وتني قلو كدني بيتي غينا نلين كاتك مكسورة واتكستي لجيرا آتي سيوحوت خوش شويستان لا يأكلوه همشا جخد لسروكينو ك همزة صفتي قلقليني يا جماعه لو حالته من لا ياكله ياكله ام هلا يخشيسان ياكله بمشي وازم الا الخاطئون او همزه بها ماشي والتحقيق يمكن نلين خاطئون ببيا ياخذ خاطئون تسهيل بكريمه هلا يخشيسان اياتي سيوهاشت فلا اقسم فلا أقسم أو قافا قال قلبكين فلا أقسم بما تبصرون أو بايق القلبكين بلام قلونا لين قلوينك نلين تبصرون هلا يخش يسان تبصرون بمشي وازم وما لا تبصرون بهما شواء جمال لا بيتي بايق بيت قلوي نكين خش يسان آياتي تلوشوار كاتيكا ولو أما واويكي لنا تقول تقول أواوا مشددة أجمال لبزور زاد روينك نلين تقول زاد روي تيابكين بلكو هر اعتيادي تقول بمشي وازا بيخونينو آتي تشلوبيانش خوش بستان لا أخذنا كاتك بيتي ذال أولين لا أخذ صفتي ريخوكي بيني لا أخذنا زوبرينين ونيكين ببيتي زاي لا أخذنا أجمع لو حالة بيت شو كبيتي ذال لزماني كردياني جاري واهي وتني لسات زمان مان توزيك قرصة أبي خمان رابيني لو حالته لو حالته آياتي تشلو حوت خوشي السانكاتك إخفاي منكم علين منكم منكم بمشي وازا كوتاي زمان مان السين با ملاشو مانوا ومخرجي نونك نامينيد لو يايا تنها صفتي غنكي أميني منكم دنكيتو بو لوتمان نلين منكم شليك دروز بيت اغامان لو حالة بيت خوش بيستان سرزاي سورة المعارج كاتيكا دس بيكين با آياتي يكم سأل سائل مديك متصلة بيوسة شوار بو بيانش حركة دريجي بكينوا بعذاب واقع او ادغامي بغنية بمشي وازا بعذاب واقع نك بعذاب واقع أما غني لقلانا بياخد كم يكديش كده لقلانا بيت هلايا آياتي دوم خوش يسان وشي دافع دافع كاتي وعينا علين أقام اللي بنيكين بقلقان دافع أما هلايا خوش يسان دافع بمشي هذا صفتي بين يكي بيني يتر هيتش كيشتما لك وتني بيتي عينا ناميني بهماشي وآياتي شوى تعرجل تعرجل نلين تع تعرجل صفتي بينك تعرجل زمان بشكل مان كما قريتو بدواوة تعرجل ملائكة بمشي وازا بيخنينو آيتي بينجم خوشوستان فصبر فصبر أو رايانا بصفتي بيني بينيد كان دنج لقل يا بردوامي فصبر وهمزكنا خنين نلين فأصبر فاصبر همزيكي وصلة أو همزية ناخنين وخوش يستان آياتي شاش إنهم أو نونا زمني غنكي دريش أكينو آياتي حوت ونراه نرا أو راي قلو ألي فكيش لقليا قلو دبيت آياتي هاش خوش يستان وشي كالمهل توزيك راهناني زيادة الأبيت أم حالتيش بمشي وازا بوي آسان بلا السرمان كالمهل هايكا كميك دريش اكينو وعطا صفتي ريخ وكيني كالمه مه كالمهل بمشي وازا لامكا بوي دني لامكا در بكي بها ماشي وآياتي نو كالعهن خوي بيتي ها بيتي كي لاوازا اقاما اللي بيه نالين كالعهن عهن نونكش بشاينو لقاليا هاكش
كالعين أو نونة بيسا أو كسي جمال اللي يقريد جوبيستي ببيت آيتي دخوش يسان ولا يسأل حميم حميما أو مدي عوضا زو كوتاي بينين واتب دو حلقي بيني نيكين باب فتحيك حميما بلكو حميما بمشي وازا با وسطاني شي ألفي شي مدي أو صين لسري باندازي دو حلقة بلا خوش بسان برقي دوامي برنامج كمان باوند كوتاي بيدينين تالا برنامج داتو بيك دقينا وبخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسياركاني إيوا برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسياركاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: لما مستا خليلي دلو قل خوا خليلي خوابين خوش يستي خوابي كاكا محمد خوال شعاتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كاكا اميدي برا قورم يا خوا هر اميد داربي بي اميد نبي ان شاء الله دادي كاكا هي من جان خوا يقول هي من لين السنه وهي من ارامي بدل كان من باو شفاي برحمته بفنبنا خوش كاي توجو بو اوكري كاكا جزار كاكا يحيينا خوا شفاي بنيري خوا شفاب خوا رحم بدادا قلالب كي بخاتينا وجوانا كاني خود رحم بسائقي تاكسي كامك خوار رحم بساقي تاكسي كامكي خوار لمقدر بيان باريزي خوار رحم بساقي انطم بلا كامكي لمقدراتي رقابات بيان باريزي خوار يواني رقا كان من بو خوشكن جادو بانا كان من بو شعركا كان يا ربي خوار رقاي بهرش كان بو أساقي اواني لدى دائرة كان ايشي خلق رابرين بدم خلق وشن ايشي خلق جيبا جيبا خوار لدينا ولا قيامت ايشي عن جيبا جيكي دزقا خصوص قدار كان لعاو لكاربا لشارواني لرقابات خوار كان من بو أساقي خواه كان من بو آسان كي خواه عملتنا فتنة لشر لآجاول لفتنة فتنة جران لظلمي ظالما خواه بي پاريزي بخاتينا رحمة شوانا كان من بقاوانا كان من بكريكارا كان من بجوتيارا كان من بدكتورا كان من بمهندسة كان من بمحاميا كان من بمامسا كان من بنوسرا كان من بخزبات كاراني محرابي بيغمان صلى الله عليه وسلم بريس بيا كاما بقنجا جوانا كاما بمعلوم نالما بدراوسيا كاما بنيوشكونا كاما ببيسراني راديو محرابي بيا ما خوار رحمي بيا بكي خوار رحم بكاكا عثماني شكي بخاتين او جوانا كاين كاو لو برجانا يعني ما تيم انا دائشا كاما بو جيبا جيكا خواه يور بدنگ مانو خواه بدنگ يوبشي خواه معلوم نالي لحمود دردو بلايا بدور كي يا رب العالمين بيسراني خوشيز وكو كاكا شالاو امسالي لهر شوني خلالي بي اقادار مانا كان كاكا ميرو اوان خواه بيان پاري خواه انو معلوم نالو خوشكو كسو كاريان لهمو بلايا بپاريزي بخاتين او جوانا كاني خوتو اسمي عظمي خوم هر خوشكو برايا قرزار قرزي بو دفع كي جيرايو هي بوي رزگار كي مشكلة هي بوي حل كي ناراحتي كي لسري لابرا خواه لظلمي ظالمان بدور مان كي لچاو پيسا كان لدس پيسا كان لسحري ساحر ملعونا كان خواه بمان پاريزي بو خاتين او ناو جوانا كي خوم خواه بكردوي خوما لقالانا كي بسرفتو شيطان ازاما كي عقبت بخير بين خواه عقبت بخير بين بهج جيگا مان بي لجهنم بدور بين يا ربي خواه آخر كلام كم نيو يبجن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي او بيغمر بيبشمان مكي قال رحمه فرعونك خوب بيبشمان مكي شفاعتي قران بيروزو ما ين رمضان شيدان بيبشمان مكي يا ربي قال جرماي هاوين جرماي جهنم لسرماي جهنم لسرماي دنيا خواب من پاريزي يا ربي خواب هر جي قبا بلا جهنم دور بي بدسي مباركي بيغمر صلى الله عليه وسلم لسر حوزي اكوزر تير او مانكي يا ربي خواب دعوتك بو بهشت دعوتك بو علم دعوت وانك يبو أدب دعوت وانك يبو حياة دعوت وانك يبو شرم رحمة خوان كاركان من وقتابي كان من ماما مصلا كان من بحمود شينو توجه كاني أمي اللي تبدأ زقا أمني كان من براقانا كان خوان رحم بهمو لا يكمام كي هركا دو صوزي أم دينو ملتا خوان موفقي كي خوان برشتي بقري خوان سريخي هركا دو جميني أم دينو ملتا خوان هدايتي بإصلاحي كي شاكي كي اگر شاكي ناك بي يا ربي خوان رأيتو بالعدل كي كي يا ربي خواي بو خاتي گوري بركه سروتي زراعي من بركه سروتي اجالي من لگراني و لبرسيتو لنهامتي بدور من خي يا رب العالمين امين امين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: با سپانسري كومپاني سيرين بو گشتي مالي خواو حج عمره با سرپرشتي حاجي پيشين پيشكشتان دكريت برنامه پرسیارکانی ایوه.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايوا شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن

0: چونکه اوی صلاوات لسر من بدات خوای گور دجهر صلاواتی لسر دداد انجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پلا برزا پلیک لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید داوکارم او بندهش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت او خواهی گور لگونه کانی خوش دبید.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

بسراني برز راديو المحراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك مان.

الكتاب العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله، يا من لا تراه العيون ولا نخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل،
وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

حو اي مشروع لي يا اخي وبيا بنا شابولي سركشي هلهاتنا من خمچيني اي خدا اوي كلا دستي طولت هلبي نفع ما نبونا وقهري قينت في العركة خدا يمقر قهرت لوي هجارة اي مهمو اتاج هجار اتوش خدايا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان ياي فرمو دا بخزمة إيوي برزو خوشوي زكشتين و عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يشتكا لفرمايشتا مباركة كاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي والبيهقي حديث حسن. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمیت ان فرمایش ته مبارکه عبد الله کوری عمر و من د جریته و فرمی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمویتی باقس تن زور نبی قس زور مکن به بی ذکر و یادی خوا، چون که زور قس کردن به بی ذکر و یادی خوا دبیت هوی رقی دل و دورترین کسی کش لپر وردگار و او کسی که خوانی دلیش رق خواب نمان بد. خوش بیستانم کارت گرنگا ایما بگرین بدوای واتای دل رقی که لحدیث مبارکات و به کلمه القسوة. کلمه قسوة لروی زمانوانی و برقی دوتره به هموشتی که رق بون منبرت یعن زویه که زور و شکلان و رقا هیچی تیانا رویت بوی ابو اسحاق لواتای ام آیت مبارک داد فرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قست قلوبكم يعني رقبوا وشركبوا وإليهاتك هيتش كاريجري لسر دروسنا ياكر من بعد ذلك واتا أمد الرقا نرمي نماوا سوزو بزي نماوا خشوعي نماوا تاوكوني وإليهاتوا بوتا كان جاي گناه چون كدل رقبون بهوي گناه ودبت. كاتا كلمة قسوة لروي زمانوانيوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: صادقين.
1: ديار اخوي قول سبحانه وتعالى ايود اثباتي بكاك ام قرانا كلامي خويتي وام تحدايا لسرتاوا با همو قران كراوا كافرميت لسورة اسراء دا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا اتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. باشان تحداك بآيتي سيانزي سورتي هود كراوة.
0: أم يقولون افتراه قل تأتوا بعشر سور

خلقه واتاكي أمايكا أفرميت أو خلق بيدين خوانا ناسا ألين أم قرآن محمد خوي دينا وخوي هلي بستوا أي محمد صلى الله عليه وسلم توش بيان بلي تيوش ده سورة لويني أم قرآن دانين هلي بستن لچش داوا یارمتی کمک اکن جگل خواهی گوره داوا بکن اگر راست کن دواتر لآیتی 23 سورت البقره دا تحدانکا بسورتیک که ایوش افر

خويا بيدم كس ناقا وفريا ويكس موري صادت بي أمكوري صموتا نام يا ملموكا

imali Ahmedi Kuri Hambaldani khoy pechaw atela mezgat neshka lena mezgata ka kayna druk at neshka khadmi mezgata ka ale kada ta chto chto waqti neshnia da chto chto ale dere kada da chto ale kedere kada da chto awala haywana ka sen nesh bukat inja khizma kara ki mezgata ka titona ka ka waqti nia ma kay waqti nesh hamdere kada da chto ale imali Ahmed ale boder boder ma kay da chto ale wala ek pali pe ona khatam ek khatam da chto mezgata imali Ahmedi Kuri Hambaldani قالك انا على الرئيس ركابو سلمان بردم لبان رصيف مسجد دان اشتو والله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ما تبغى ما بيدك تشتم بك ناني او ابواب اخوى ناسي قايدا قايدا هكا شيء قال لي نبي ونا نوات نا نوات شيء سيدك نا نوات شيء عن بيانيه سعاد بن شوايك بن شواب نا نوات ونا نوات سيدك عم في عوانا بر او سلمان دان اشتو اخوي قدرش كذا واستغفر الله قال بندم شي داو الله في عوكتي الله خامج أنت ولي ردا نشتي بابشي ناو لا من هم قرمة بخوت ليش نيجبك قينا أو خذ مكارك يمزقتك ني ناسيا وتوتي بام مزقت نكشتي كي تبي درك في هذا الشو شون أمبو الدنيا فش من هالواي جاء الله بردي أنا ناو بردي ناو نانا وخانك وداينا إمامي أحمد سيرك أم في عوا جونك بري جونك أزانش يعني هبير بري الله اللي قالها هم مو هبير بري نيجي استغفر الله العظيم في عوكالي يعني نانا وش كالي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ماني احمد شو راس سيرك علي خالو عمره تشنك علي عمره مونا صاله نازل شصت اشتيا هاي اللي بيرنا ما علي وتي تشن صاله اه هاك استغفر الله العظيم لو رجعنا انا واتي من لقالها مو بنت يزن استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بعد تشن تشن هزار بن براو تشن هزار هي براو استغفر الله العظيم استغفر الله انجا ماني احمد تي علي ارفيا وك تو تش تو عاد تبو فون جو ماني زان شون لي ازاني استغفر الله درجع كانك الله خاله تيجي دعائك كل دوا خوا قبول منك غير والله الله هرشي دعام كل دوا قبول هو يك دعاء نبي يك دعاء كردية هرشي كم قبول مالك وتي دعاء كشي بخاطري فا وتي زور تمنام كده إمامي أحمد يكون حمدلله وتي اللي باب زاني ودعاء كي تو والشق مني أنا مزقته در كده هذا نعرف اسمه هذا نو اسمه هذا نو نانا واسطية استغفر الله العظيم استغفر الله علماء زاني الله استغفر الله معناه شيء إنساني عالم دواكري علم أواني وكو جناب تان حز أكن كينا مدوسي والدين بيار كانوا إسلام بيار كانوا بشنا بيشو أزاني خواتشون تلتان روشانا كا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ها خواتشون حتى يتبين لهم أنه الحق خواي كورا باسكا علي إيما كتو علي أستغفر الله العظيم هرشي دنيا هيكين هرشي عاصمانا كا يدرقا كان يبوكي هرشي ناو نفسي خوتي كان هي مشكلة هي لنا وقتا كالي استغفر الله العظيم كم كستان لقناحك هاتو تانا تسبر ماله وتانا استغفر الله العظيم الله يمتيت تخوى حسد باتيكر الله والله حسم كردوها يقطع آي ساب لعصوان وكسو تبان سر أويا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يعني أري وكافيني يا خواي قولا خبري هذا محركة وسكنة كامل

0: كافر مي. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. خواهي قرد ديسان باسي أمنو عدروي ما بوكا كدرو المنافق كان كباز لوأكا أفرمي أواني كمسجد ضرار وزرر ياندروس كرت وبنوعق لنوعكا نوستيان تفرقبننا ولا بين إيمان داران ومسلمانانا والسوين ديان خوارد سوين ديان خوارد لسرشي وتيان إما تنهاما بس ما نأوبوكا تشاكبكين تنهاما بس كمان أما بوا خواهي قرش أفرمي والله يشهد إنهم لكاذبون براسي أوان دروأكا وخواهي قرش شاهد لسر أويك أمان دروزن بون ودواتر بو يوسف سلامي خواهي لبه كاتيك وتيان قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا بزاني لأنجام خواهي قرش يان بي أفرمي ككاتيك هاتنوا ودرويان كير ودرويشي شاغداريان كير كدروكشان أوي خواهي قرش باسي كأفرمي وجاءوا أباهم عشاء يبكون لكاتي خور آوابونا هاتنوا كخور آوابو بو كدنيا تاريك بو خواهي قرش أفرمي هاتنوا بقريانو بلان بدقرياني كي دروي نوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يعني تصور كان لبدكاري إنسان كان كاتي إنسان كان پنايان بو دروبرت آمادن هموش تكتاوان باركن بو اوي كدرو لسرخوان لابن بو إبراكان يوسف بدروي جي شاغدارو هاتنوا با گرياني كي درويان هاتنوا والتنانت پنايان بر بو تاوان باركردني گرگيش واتا گرگيشان تاوان باركرد فأكله الذئب قريان تاوان باركرت وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وتيان بخواه توهر باور ما بيناكي أقر إيمان راستيشكين أها درو لسر درو إيكن شنك برزان يجي لسروش تخرابا كان يدرو أويك إنسان بس بنابو درو بري آما دي لبينا وبينا كردني درو يكم جاريا صد درو يتربكا بو أوي درو يكمي بيناكا بلان بوش يناكري بو أمان هاتن لكاتي خور آوابون و تاريخي هاتنوا كأنما زور يان پيت شو كأنما زور بو يوسف قراون وإن جادس يان كر بقرياني چي دروينا كأمانا هموي سلسلي درون وإن جادوا او قرجان تاوان بار كر كأمش درويشي تربو وإن جاوت يان توبا ورمان پيناكي اگر راسيشكن أمش درويشي تربو بزانن وجاءوا على قميصه بدم كذب دوا او خواهي قورا هر باسي دروي تريان بو اكا إن جا كراسك يوسف يان هنا و قميصكي وخيني شي درويان بيوكر كخواي قرأ فرمي بدم كذب قال بل سولد لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هتاكو تاي آياتك لبرو برزان هيشي كتل نوع كان يدرو أويك إنسان بزاري عن درو أكن وكو أو دريا درويك أمر لنا وخلقا باوا وإنسان كان بنايبو أبن داواكم لخواي قرأ إن شاء الله لدرو بدور مانكا وأمد سبيب كيك بي هتاكو توبل سر دروب كين وأجر بسعبتي شو درو مان كردو دسي له البقرين بإذن خواي جورا لا القيدا هاتوا لبرنامج دا هاتوا أشينا سر نوع كاني تري درو بوم يديها ممان إن شاء الله ببينا أو رازجو يعني كخواي جورا للروج قيامته لقل رازجو كان حشر مانكا لقل شهيد كان حشر مانكا لقل أبو بكرو أمثالي أو صديقانا حشر مانكا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیوی محراب دنجک با بانگوازی پیام اسلام.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي. لعفوك.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموديا متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرویانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكوا بخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استوجي پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أملزاو دعائي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانه ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: لولام دا بكساسية ودلين با بلي لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان پينا كردنو وتمان خدا هيتشي لمباري ونناردوا ايوة تنهال لقم رأي قور دا جيرتان خواردوا هيتشي تر
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
0: انجا دلين اگر ایم جویمان بگرتای و بیرو هوشمان بکار بهن آیا ندبوین نشت جی دوزخ.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: او سایتر بناتشاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین. جابان نشت جی کانی دوزخ لولا ترچن.

0: فستعلمون كيف نذير
1: ياخد لو ذات الناترسن كلا سرو آسمان دايا كباية چي بهز هلكات السرطانو برد باران تان بكاد او ساد زانن هر شي من چون بوا
0: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
1: سوين بخدا بيگومان خلقاني تري پيش امان بروايان بپیغمبراني ايمن نكرد اشكرايت چبلايكم بسرهنانو چون تميم كردن

0: بغسي همو اوانا مكاكا زور سوين دخونو زور سوكو رسوان اواني كبشوين عيبو عاردا دقرينو دوزماني دكنو فتنة دجرنو حزيان لآشوبا
1: مناع للخير معتد أثيم
0: زور دجي خيرو تشاكنو دزريجي دكنو گناه انجام ددنو پيلان دجرن

لهمان كاد دا يسكتالو روش ناشرينو ناكز بچو باوغ ناديارن اريكيان بودنا زيد كهندك مالو سامانو كوري هيا كاتيق آياتكاني ايمي بسر دادخن دريتوا بباكان دليت اما داستاني پیشوكانا اما بسر هاتي ديرينا.

0: وازم لێ بهێنە بۆ ئەوانەی کە بڕوا بەم گفتارە ناهێنن ئێمە ئەوانە بۆ سەرنجامی ناکامیان بەرەبەرە چێش دەکەین بێ ئەوەی بەخۆیان بزانن و هەستی پێ بکەن
1: وأملي لهم إن كيدي متين
0: مولتيان ددم بلام هرجيز لسزاي إيمان رزقاريان نابت چونك بيقمان دصلات من توك ميا
1: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
0: أي آية تو داوي كريان لدكي تا قرزباري زور ببنو نتوان لجيري درچن
1: أم عندهم الغيب فهم يكتبون
0: أي آية أوانا غيب زانو لنهين يكان آقادارن تابو خويا شد ياداش بكنو دجاية إسلام بكن
1: فاصبر

0: واحدة
1: انجا كاتيق يكجار فوكرا بسوردا زويو تشيوكان هل جيرانو يكرت دران بيكدا
0: فيومئذ وقعت الواقعة
1: لو رجدا ايتر قيامت برباد بيت
0: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
1: اسمان همو يشقو پق دبيتو ليك دترازيتو شلو شول دبيت.

0: ألف سنة.
1: فرشتكان و جبرائيل برز دبنوا بولاي پروردگار للروج يكدا كما وكي 50,000 سالة بحساب آدمي زاد ياخد مبس دريجي الروجي خيامتا كا 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدانا ناسانوا.
0: فاصبر صبرا جميلا
1: كوات خو گرو آرام گربا بشيوه چي جوانو چاك لبران برهلوستي نادرستي خدانا ناسانوا.
0: إنهم يرونه بعيدا
1: براستي او بباورانا قيامت بدور دبينن بدوري دزانن.
0: ونراه قريبا
1: اماش زور بنزيشي دزانين چونك خدا خوي بديه نريكاتا.
0: يوم تكون السماء كالمهل
1: روجيك ديت اسمان وكان زايشي تواوي لديت يشكل لقونا خكاني هل وشان نويبون ور.
0: وتكون الجبال كالعهن
1: إيش وكو خري شكرا وفشول دبن.
0: ولا يسأل حميم حميما
1: دوستي جاني بجاني ليك دين نابرس نوا كز نايبر جهت السر كز بلكو هر كز خمي خويتي.

0: عشرتي كل دنيا دا بنايان ددا
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
0: بهرچی دانشوانی سرزویش هيا اگر بوی بکرد بیکات قربانی خوی پاشان خدا رزگاری بکات
1: کلا انها لضا
0: نخیر او آواتانا هیت چین نایت دی براستی دوزخ آماده یو بلیس دار و داخل دلا
1: نزاعتا للشوا
0: لکات یک دا داما لینری پیستی سرو همو اندام کانا
1: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
0: دوزخ بانجي اوانا دكات كلا دنيا دا پشتيان لحق الراستي هل دكردو جويان پينا دادا مالو سامانيان كو دكردو وو ديان شار دوا جويان ندادا بحلال وحرام
1: إن الإنسان خلق هلوعا
0: براستي إنسان بشبر زيو تنگتا ويدروس كراون
1: إذا مسه الشر جزوعا
0: كاتيك ناخوشي توجبيت بزارو دم بهاوارا
1: وإذا مسه الخير منوعا
0: كاتيشيش خير بركتي توجبو دستي دنو قينيتو قد غيتشاك هدكات

0: مگر لگل هاو سرکانیان دا یا خود کنی زککانیان که بهوی باردوخی تایبت و هبو اوان براستی لو مکراو نابن
1: فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون
0: جا اوی بیجگل و حالتان ریگی تر بگرید بو تیر کردنی آرزوکانی اوان لسنور ترازاو دزرش کرن
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
0: هروها أوانيك أمانة دپارزنو پيمان دبن السر
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون
0: أوانيك هلدسن بوشايت يكل الآيان
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون
0: اوانی که پارزگاری نویجکانیان دکنو لکاتی خوی دا انجامی دادن
1: اولائی که فی جنات مکرمون
0: اوانا لباخکانی بهجدار ریز لین راون
1: فما للذین کفروا قبلک مهطعین
0: اخو اوانی ببروابون چیانا کتو در کوتید بپلد دین بولاد
1: عن اليمين وعن الشمال عزين
0: بلاي الراس تشبدا خويان وندكنو لدورة وبول بول بدوري يكدا كود ابنوا
1: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم
0: أبو حالوا هر يكيان بتما يبخرتنا وبهشتي برلناز النعمتوا
1: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
0: نخير وانيا براستي خوش ياندزانن لچي درستمان كردون بو اوندر لخو بايبون

0: وتيان خلچينا نكن واز لخدا كانتان بهينن نكن واز لا ودو سواع يغوث يعوق نصر بهينن
1: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: بيقمان أوان الزور كسيان قمرا كرد پروردگارا أمستم كارانا تنها قمرا ينبيت هيتشي تريان بو زياد مكا

أي محمد بيان بلي وحيوني قام بير راقين راوا كبراستي دستيق لجنا كان جويان قرتوا بوخوين نوي قرآنو جاكتوا وبووتو يانا براستي ايم اخوين نوي چي سرسرهي نرمان بيست.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل

شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. بلا خوش ويستان كوتاي سورة الحاقة كاتك آتي سيوشج وشي غسلين دخوني نوا أجمع لو غينا بيت زور قلوينا كنيلين غيس غيسلين زور زياد روي لكا وتني قلو كدني بيتي غينا نلين كاتك مكسورة واتكستري لجينا آتي سيوحوت خوش ويستان لا يأكله هميشا جخد لسروكينو كا همزة صفتي قلقليني أجمع لو حالة بنلين لا يأكله يأكله أما هلاي خوش ويستان يأكله ممشي وازم إلا الخاطئون أو همزة بها ماشي والتحقيقي بكين نلين خاطئون ببيا ياخد خاطئون تسهيل بكريمة هلا يخوش ويستان آيتي سيوهاشت فلا أقسم فلا أقسم أو قافا قلقلبكين فلا أقسم بما تبصرون أو باي قلقلبكين بلان قلونا لين قلوينك نلين تبصرون هلا يخوش ويستان تبصرون بمشي وازم وما لا تبصرون بهماشي وأجمال لا بيتي بايكا بيت قلوي نكين خوشوستان آياتي تلوچوار كاتيكا ولو أما واواويكي لينا تقوّل تقوّل أواوا مشددة أقامان لبزور زياد رويناك نلين تقوّل زياد روي تيابكين بلكو هر عتيادي تقوّل ممشي وازا بيخونينو آياتي تلوبيانش خوشوستان لأخذنا كاتيكا بيتي ذال أولين لأخذ صفتي غيخوكي بيني لأخذنا زوبرينين ونيكين ببيتي زاي لأخذنا أقاما لو حالة بيت چونك بيتي ذال لزماني كردياني جاري واهي وتني لسد زمان من توزيك قرصة أبي خومان رابيني لو حالة لو حالة آياتي چلو حوت خوشي السانكاتك إخفاي منكم ألين منكم منكم بمشي وازا كوتاي زمان من المسلم با ملاشو مانوا و مخرجي نونك نامينيد لبيايا تنها صفتي غنكي أميني منكم دنكي توبو لوتمان نالين منكم شليك دروز ببيت أغامان لو حالة بيت خوش بيستان سرزي سورة المعارج كاتيكا دس بيكين بآياتي يكم سأل سائل مديك متصلة بيوسة شوار بو بيانش حركات دريجي بكينوا بعذاب واقع أو إدغامي بغنية بمشي وازا بعذاب واقع نك بعذاب واقع أما غنية لقلانا بياخد كم يكديش كتير لقلانا بيت هلايا آياتي دوم خوش يسان وشي دافع دافع كاتي وعينا علين أقاما لبنيكين بقلقا دافع أما هلايا خوش يسان دافع بمشي وازا صفتي بيني كي بيني يتر هيك كشما لك وتني بيتي عينا نامينه بهماشي وآياتي شوا تعرجل تعرجل نلين تع تعرجل صفتي بيني كتعرجل زمان بشكل ما كما قريتو بدواوا تعرجل ملائكة بمشي وازا بيخنينو آياتي بينجم خوشويستان فصبر فصبر أو رايانا بيوس صفتي بيني بينيت كان دنج لقال يا بردوامي فاصبر وهمزة كان أخير نالين فأصبر فاصبر همزي كي وصلة أو همزة ناخيني نو خوش ويستان آيتي شاش إنهم أو نونا زمني غرنكي دريش أكينو آيتي حود ونراه نرا أو راي قلو ألفكيج لقال يا قلو دبيت آياتي هشت خوش ويستان وشي كالمهل توزيك راهناني زياتر أبيد أم حالتيش بمشي وازا بوي آسان بيلا سرمان كالمهل هايكا كميك دريش أكينو واتا صفتي ريخوكيني كالمهل مهل كالمهل
بمشي وازا لامك بوي دني لامك در بك بها ما شو آياتي نو كالعهن خوي بيتي ها بيتي كي لاوازا اغا ما لبي نالين كالعهن عين نونكش بشاينو لقالي هاكش كالعهن او نونة بيسا او كسي جو ما ليقريد جو بيستي ببيت آياتي ده خوش يسان ولا يسأل حميم حميما او مدي عوضا زو كوتاي بينين نواتب دو حلقي بيني نيكين باب فتحي حميمة ملكو حميمة بمشي وازا با وسطاني شي ألفي شي مدي او وصينا سري باندازي دو حلقة بالي خوش يسان برغي دومي برنامج كمان بوند كوتاي بيدين تالا برنامج داتو بيك دقينا وبخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعية كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایوه.

0: الله سبحان الله
1: دي.
0: يجي قلت له لا والله استغفر الله ما وصى اتواني هذا الكلام بليز
1: نعم نعم
0: كيفين يا
1: برولا كشي هي چون حديث نيه بلي استغفر الله بيوان اگر هلا انكر الله سبحان الله افرتانيش نا ولا بيدسي راسي داب دست دسي شفي اما كالي استغفر الله مخالفه سنتك شتي كي باج نال له برو چاكتر او ناي زاني ان اگر بي زاني دبي الله سبحان الله انجا يكش ملاحظه كاك ان شاء الله ام سبحان الله اش ناوي بكورس سبب قزا بن جاري يو هر اگاي لدنيانيه أقل إني أشكرني كما مسلس سوى كبيعيش بريز يكون جعل سبحان الله إتلا مي بجار سبحان الله سبحان الله كم هرينا بقول بقى أو برايك أواني زور جرينجا زور جرينجا أواني لبشت إمامه إني أشكر يا كم أقداري قرآن من دوم أقداري فرض السنة إني أشكر بنت بوي لبرك إمام هلايك يا أخوان خازي لي قمان يروي ده لقال إمام ده أمام بتو عن جاكي بركنه بلام أو بداخل إذا زور كسيه قنتراتی که رو پرسی امام میگه یا فیر بون لبعضی شونه بینم تسبیح دانیه یا کلاو دانیه یا دستسر دانیه شونه که حزه که اما مخالفه سنتی پیغمبره الا مگری که مؤذن به یا قاری به وکوانی لمزگوتا که ایسا و ایشنه من آنیش نمه ایسا اما جیاز بانگه دا او قاری مؤذنه که لپرس امامویه یا او کسی که حافظ القرآن یا شارزایی هیل قرآن در پیش امام و نیرش که بوی اگر خوان خواست سهوی رویده امام بکه آگه دار کاتو یا مثلا بلی قضا و بلا اما امام ابوریت و امام وفات که مثلا بلی یا امام قدری خواد از نیرش که یشکی لو حالا کاتب بتوان او کلین او وشعی که دروس بی مأمو مکان که لپشت امام و پری کنو
0: برای من که یه خواهد رو پرداش کرد بعد و باشه من مثلا یک پرسیاری کل خدمت اویه که دوترین جار سبحان دگری بسیح بیتا او بنده به نازان من مثلا اگر اگر در بیتا
1: دی بله
0: الله من مثلا حتا زیادر استغفر الله بگی حتا لا اله الا انت استغفر و نتوب الی سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم علیه تا زیادتر بی که اگر ظلم دیگه ری خواهی دوره کن سربر کن خواهی دوره تکوتی تکن
1: که که شالاو ام ذکرانه بنصی قرآن بنصی قرآن چنجار ام آیت لقرآنه دوباره و سه باره با تو خواهد یا ایوه الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ذکرا کثیرا زور حتى بوتا نكر الزور ذكر كان انجا اخو افرم اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا ذكري اخوة زور كان يعني كاكا ان شاء الله تو دادين عالك بخير يا بيست دجالين الله بك يا بيست طبعا بيستكا زياني خير ذاته بو
0: والله بيستكا خير ذاته
1: جاء مسا عزي براي قولي خوم كم يقلا الى الله يقلا الى الله بيس قناح بوك جينته بيس خير بونسه اگر دبلی دوستان خیر بونسه دوستان خیر گناه بوکو جنگ کاته حتی زیادتر بلی باشتره حتی زیادتر بلی باشتره حتی هم لفرموده که این پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و آله تیا فرمه و ام ذکره با مثلا بونمونه لعن لینی محرمه فرموی پیغمبری خواست صلی الله علیه و آله مگر کبره بچه با جهاد با مال و منال و تیاچیه اوسع اجری امی دسته کوی هجارکان هاتن بولا پیغمبر فرمیه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم لقيامتي شادي أنا بحر دولة ما كان بيش إما كونه تسمو بحر فرمي نعم مشتاق تان فيرك إن شاء الله إيوه بيش يعانك أم تسبيحة تاني فيرك سبحان الله فيرك الحمد لله فيرك لا إله إلا الله فيرك استغفر الله فيرك الله أكبر فيرك الصلاة الدياري فيرك غمري فيرك أما نحمي عبادة إكاك إن شاء الله جان إنسان لروج كا جزء القرآن خير يا دوان خير يا سيان طبعا سيان خير باشترى لا حفتة كا مثلا دو روج بروج بيه باشا يا هاد روج بروج بيه دولا دو روج بروج بيه باشترى تيجي بقى قربان من لبرو أما أنا حموي أجرو بعداش كي حتى زياتر بيه إن شاء الله أجرو بعداش كي شيء زياتر
0: وتمام طيب الرز كتاب سماوي من خون ب بنجاك ذكر يستغفر الله كردوه خوازر خوي برد قال لي مر بقري هزار وهقدر كردوه
1: بله بله لي خوالي يتقبل كان ان شاء الله خوالي يتقبل
0: بتمام زياتر كم بويا بتعرف
1: انا ان شاء الله حتى زياد كهركمه حتى زياد كهركمه
0: اي خوي زوره لتو برز ولا جبهتكاري ام برنامج موقع عزيز قول بيتو خوي زوره سرفراز سرغز دي او قيامت كان دوله برز لو في
1: ودي خوي خوي زاد بعد خوي زاد
0: الله بحمد قد لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله يا رب اخواني من نزورك خوي زاد بعد ان شاء الله كاك ان شاء الله يجي خوي ان شاء الله رحمتي بو بنيري خوي درجاي رحمتي خوي

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بنيو بحري وجود مانا كشتي خطا صولي سزا ليدا او توفان يا آل نوحو اي مشرولي يا خيو بيبنا شابولي سركشي هلاتنا من خمچيني اي خدا او اي كالدستي طولت هلبي نفع مانا بوناو قهري قينت فرانكا خدايا مقرى قهرت لوي هجارا ايمهم واتاجو هجار

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرين هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوان إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي تال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلا يبول لم عالمي أوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوي الكي ملكوتي بيناس دكري ليرا قچكيو بيبهاي بديناكري ليرا هموشتك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليرا وشك صالي بوني نيا ليرا لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليرا ورز ورزي صوزي اوين ليرا لم عالمي باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجني عشق ودنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بوساتيكيش بوا بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دل بمحبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندقي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسي أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجاري ناسيني توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دو هجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیست فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت بسالکی ری تنها طلبیک ببوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان درختي فيروز درختي ايمانو شيوي مبارك لطفي توي محبوب صداو قران تنها امتحاني اولي عشق هر توي چاوگي جيانو وتواناو قوهريبون إن الله فالق الحب والنوى دي ايهمش بجيانو إلهي خوش بحال يواني احيات كردنوو بينايت بيبخشين يك بارچة بنور جمال الدبين المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوجهي خدا ببند وابستكاني خوي دلي إني أنا الله أي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي أو منم خوش بحال يو كسي دواي قيشتني بمقامي تفكر وقران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان برد نوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ون بون ویل بون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلند گوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب من نصیب من

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم